0: من الأراضي الفرنسية السادات والفيفتيز
1: أسد أرب
0: تنجمية نسخة ولو يا ولو صح.